السلام عليكم. تقولون كم قلنا مسكوب عندي ما عندي أبوني. صبر أسكوب الديو لار فال أسكوب الديو أرك صبر أو صبر لار صفر فال أوديو عندي صبر لار أرك ديو.

السلام عليكم. السلام عليكم. موسكو فاني بيا ولتونا دفعونو غانا زون جد مشولا قلتو لنيه تسووك تغانا لالا ولتين ولتيا فرسلون داكو يبتان.

0: Gla zoro krentuso proskram kawe krenui radio ndarason lan mita fiskun uskun nuta uwa krentuso putu buron fanwa ide adi proskram kawe nadoi a nandiro malan tahir goni kyari doni islama soro proskram adien krentuso daji a modu do goyina e fanwa api magayin shima gla canadian modu ro goye kuru sena napkata soro njumdo proskram de ita gatri yedin andiro bayanna ita gatsin akramakalla ushe kandiro
1: marhaba insha Allah alhamdulillah
0: masha Allah sena da jifutu buron bayan a klamo dudin ta dana ide kla canadian bayan tudiya rai ta nasmaro shi awado a canadia wuzuna de baska sharailan abi shi canadido
1: nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار
0: نعم
1: الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل
0: نعم
1: نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كما ما يالر اسكرا عند الزمان دون برار عند صوتنا
0: نعم
1: ده شي او كان دي غزناد
0: نعم
1: ده او دوني كوتن ياسو انديا
0: نعم
1: nyettire shi makana dido
0: na'am
1: foto kamande na kadan
0: na'am
1: kamande gulzina
0: na'am
1: dai somo ngo dai ayalan kamande foto gulzina dai aya kada
0: na'am
1: foto kamande wala nablu wala kun bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin
0: na'am
1: ayatun alladhina idza asabatum musiba قالوا انا لله وانا اليه راجعون
0: نعم
1: ادي اياي كمان دي سرون لا
0: نعم
1: ايامي كمان دي كروزنا كرن علمنا فوتو كمان دي واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا سوره مزمل غدنا
0: نعم
1: سوره داود عليه السلام كمان اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود الزليد انه اواب اي غدنا سكورو كمان دي فسر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم أدي أقول ذنا
0: نعم
1: آية لكورو تاين كمان دي فسر صبرا جميلا أدي أمبي
0: نعم
1: وقال أيضا كمان دي فسر لحكم ربك ولا تكون كصابي
0: نعم
1: إلى آخر آية
0: نعم
1: كدا كمان دي صوتنا
0: نعم سمع كلا
1: كنادين كلا كنادين
0: من ناسو دا كنادين
1: من أري
0: نعم
1: ما شاء الله
0: نعم ما شاء الله يو أكرم كلا شي awai nyaso ndia kanadi gotuma awod alama aw kame nyiroganazin be
1: nam
0: aw be babut kanwa ono be dai kadaru kuma e biya
1: nam
0: putula noni milan juri kuma wala karwala wala yayi nyiro asar laye girzin
1: ade
0: aha so aw juri juri na shagade gade lan kam maso ndin
1: insha Allah
0: nam
1: nam dai alayhi salatu wa salamu
0: nam
1: andero guljin hadithin ana bi yahya suaibi bin sanan
0: nam
1: radiyallahu an qala guljin qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayuna ajaman li amri al mu'min li amri al mu'min inna amrahu kulluhu khairun lahu
0: nam
1: wa laysa zalika li ahadin illa li mu'min
0: nam
1: إن أصابته سراء شكرا
0: نعم
1: فإن كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان نعم. خيرا له رواه مسلم
0: نعم
1: عليه الصلاة والسلام ينو
0: نعم
1: ajab lamar mumin wa ajab
0: na'am
1: amr mumin mumin al-amr wa ajab
0: na'am
1: innal amra inna amrahu kullahu amrahu shi mumin lamar zo so khairun shuru hirallahu shuruun
0: na'am
1: wa laysa waldi zalika adda li ahadin falmanduro illa li mumin mumin basono
0: na'am
1: dai awaisha so ndo kutu gulumade
0: na'am
1: in asabathu shaso ndia
0: na'am
1: sarau kurno shaso ndia
0: na'am
1: shakara ashkirjin
0: na'am
1: harkitina shon fa so ndai fa kana khairal lahu shurhir rajul
0: na'am askarade
1: askarad
0: na'am
1: wa in asabathu darau kutwe foto guluma ya shaso ndia nda
0: na'am
1: sabara nyachin ndodio ma kutu da kijida sama kama mai yana
0: kuma na'am
1: da fakana khairal lahu shurhir rajul rawahu don muslim kan dir krazi
0: na'am
1: da isak mande nyuro awla kije ganaziya
0: na'am
1: ashkirimiya
0: are
1: dai herro nyuro wa ina sa darro anya so ndia nda shero nyani me fot kuma ndie soro don luranin wa in yamsaska allahu bidrin fala kashfa lahu illa huwa
0: na'am
1: darro anya ro ganatima bawo illa saykuma kurdarro den yero ganaza katum baro de ma bawo illa huwa sayshikma
0: na'am
1: wa in yuridka bi khairin khairin gan gajao fa lam wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli hirshima da kam kalaktima ba
0: na'am
1: shima her radio ma shima asarren shima
0: na'am
1: are dai mumin ya hangal ganaza shiri nozo
0: na'am
1: na'am
0: are ka suro amsen pandimin kam la nguro awla kraw aw kuttu kuttu ade shacho ndo adda zi ngade kuttu sama kisi shacho ndo
1: na'am
0: daji are shi alama aye fule shi
1: yo shi
0: ayo la kamaro dio la biya riza wi so
1: na'am ayo mar wajin dai chama shi kanedium kalan mare mare ngule
0: na'am
1: alayhi salatu wassalamu yo no
0: na'am
1: almasahibu yakunu mukaffiratin na'am yakunu mukaffiratin lizunubi
0: na'am
1: shi adam gana sha musifai so ndia
0: na'am
1: yakunu waljin she nozu mukaffiratun kafara
0: na'am
1: lizunubi sanan wanza faratin nan karo kuma ndia
0: na'am
1: mana ya chode kuma ndia kamsha da ulan kuma ne